أنت رجوم رك مسبو وابي إن شاء الله نيو نورا بحوش أن روك برام تكوس كم سكمو سا سامون ويلواه سامخلي الواه بابن راه ماكسون أمي رولا واعوش تكلم مرة ونيت نتار ويا كني يرمى كبا كم فكان روك أن توم بان تري أو مالي هريا سينكورج 10 minutos bom dia.